أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

فَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

عبدنا ذاك الأنفاس مزي الذي فارسني ومن فسا للمتبا وجرت عند داودي ما قاد للمنى بلا تساوي إلى النبي وجه في لبلولي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب إن تبافلي سرا به ملكت كل ما فلي.

لربه مقدرا. ذي وزن أعطي ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين أجرا. ذي وزن أعطي ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين.

كل من كل قال يغلق عند ذي الزمن إليه تنور يوم التقدم سوى ويحسن على الشفاعة التي من عجز سواه كل يوم الأجل وعد النجس محمد صلى الله عليه وسلم عبد من

سوتها نويت شكراني على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي هذا يا لله عزيزا قولي عبد الخليل حسن خليل من كان لي بقولي عبد الله خليل خير قولي ما كان الغلام من على وقاد لي خير الوقت لاو حديث خير القلب لي أميز بعد

قصدي مدني البار جميل مددا بالمنتقى الذي لساني سددا مدني البار جميل مددا بالمنتقى